الأرباب سبحان مسبب الأسباب سبحان الذي في السماء عرشه وفي الأرض سلطانه.

وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار يا

0: رب يدعى ولا ملك على السؤال يرجى ولا شافع يغشى سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.
1: Mita 97.3 a zangon FM Rahama Radio.
2: 97.3 Rahama Radio.

0: za ku saurari karatun tafsirin Alkur'ani mai girma daga bakin Malam Abubakar Nasiru Goran Dutse.
1: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin was salatu was salamu ala ashrafil mursalin Muhammadin wa alihi wa sahbihi wat tabi'in wa tabi'ihim bi ihsan ila yawmiddin. اللهم يا عليم يا حكيم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم حسبنا الله ونعم الوكيل الله يجي الحمد لله رب العالمين الحمد لله الدين ما لما شكشي كوتة استجراق الجنس ني دكان جنسي غباتي نغوديا يا چنچنچي أوبانجيجي ما چنچنچيني دا أوبانجيجي ko kuma ta abin istigraqiya ce ba ta jinsi ba dukkan nau'i kowane irin nau'i na yabo lillahi ai istahaqqa lillahi ya cancanci ya cancanta ga ubangiji wato duk ayin da ka fassara ma'anar shine in dai yabo ne to ba wanda ya cancance shi gaba daya a cikin halitta sai Allah kuma wani yabo da mai yabo zai yi shi ma wannan yabon ba wanda inda yake komawa sai wurin wa sai wurin Allah shi mai yabon ya sani ko bai sani ba ya yadda ko bai yadda ba an fahimta ai sai kace to ai kafiri zaka iya zuwa kai wa kafiri wani abu ko shi kafirin mu ya dan uwansa wani abu yayi yabo yayi godiya kuma an ce ba wanda ya

0: جدين دين ورا وجلال دين
1: ويا
0: لا يا جماعة كل غالي أم شتري فوجه فبلا دين.

0: من عاقب ثلاثة فنعر خمس
1: عجل وقلب
0: كان موضوعا على نبي الرقوس
1: أتى الجن
0: لأمي ومعير ومعير ومعير ومعير ومعير ومعير ومعير ومعير ومعير
1: يا
0: بني ما
1: يرمنا
0: لي ما
1: I'm
0: gonna
1: make it.

رحمن علينا مده أفباني مرسلي فمده رسول الله من أوكاد الحربي توجه به لله أفبانا وجهة وغير جنب لتراجي وجبهة وهي أيرات إن كنت طالبا مزهة روحا لم يدع إشراقه ليلى شبهة ولا أجاب أن تتالو الشمس في الأرض فلله ما يعلم الغبا.

0: aka san majjade hettoli wal ardi
1: mala ya sandi wasalle da jiman gabadan ala hajiji ka khairan nahalki kullihim ya karama da halki maliman adubihi siwa kan da gudu da nadi sallani wadan yi ka rasulullahi jahu kabi idan lakai wuta halla bi ismi man takin fa inna min judi na dunya wal ardaha wa min qubuka ilman lawhi wal qalam ya nabu la taqmi min jannatin nazimat inna laka ba'ira jinn gufurani kallamin ma alla rahmatar rubihin yaqsimuha tati ala hasadil isyani wal kisin ya rabbi waj'al rawai ghayra man ajisin ladayka waj'al hisabi ghayra man nahari ya rabbi waj'al rawai ghayra man ajisin ladayka waj'al hisabi ghayra man nahari ya rabbi waj'al rawai ghayra man ajisin ladayka waj'al hisabi ghayra man nahari وَالْبُحْبِنَ عَبْدِكَ الْدَارَيْنِ إِنَّ لَهُ سَبَرًا مَتَاتَتُّ وَالْأَهَوَالُ يَنَّهَيْنِ وَعَلَى الَّذِهُ بِسَلَاةٍ مِنْكَ بَائِمَةٍ عَلَى النَّبِيهِ بِمِنْ هَلٍ وَمَنْ نَسَجٍ مَرَنَّهَا الْأَذَوَاتِ اللَّبَابِرِيهُ سَبًا وَأَرَرَى الْإِيسَ هَادِ الْإِيسَ بِالنَّجَنْ سُمَّ وأن أليهم وأن أسمان ينبكر والآل وصابهم التابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والكر يا رب للمضطراب الذي مقاصدنا وقدر لنا ما مضى واسع المكر يا رب للمضطراب الذي مقاصدنا وقدر لنا ما مضى واسع المكر يا ربي للمستراب الذي مقاصدنا وغفر لنا ما مضى يا واسع المكر وغفر إلهي لظن المسلمين بما وتلوه للمسجد الأقصى وجل هرم بجاه من بيته بقيمة هرم وإلمه قسم آدم القسم وهذه بدء مختار كركتنات والحمد لله ذي بدء وفي حجم أبيابها قد أريت مانعة قريها كربنا واسع الكرم لا بدل لرسل غير هجية ولا أجد أن يفقد ليس حفظ الجنس وإلا فمن جريا شفاءته قضى وترها فكل ما

لها طريا بلا فدا وإلما بلا شك وبرأا بلا نفسي ألا إن نفسك تأتي لجهد.

0: راجي وجبريل فاضلي فمايطا ابتنيه خربطت به عليك الذي قاد عنه فاد هبلها
1: مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم أمن تذكر جيران بذي سلم ما جلت دمعا جرى من مقولة بدمي أم حبل ريح من تلقاء كاذبة وقوم بالبرق في الظلمات من كرم فما لعينك إن كل تقف فاهمة وما لقلبك إن كنت تستفكيه أيحسب الصب أن الحب منكتم ما بين منسجم منه ومضطر لولا لما علمت لك دمعا على قدر ولا هركت لذكر البان والقلم فكيف تنكر حبا بعدما شهدت به عليك قبل الدمع والسقم وأصبت أن وجدها دئبة ودنا مثل البحار على خديك والقنم نعم سرى طيف من أهوى فغركني والحب يترب اللذات بالقلم يا لاجيه الهوى القوري معذرة مني إليك ولو غن صبت لم تدني أدارك حالي لا سري بمستتر عن المشاة ولا دائب منحسن محاتن فعلاك لست أسمقه إن المحب عن الأزال في سفني إني اتعمت نسيها الشيء في قذر والشيء أبعد في نسيه غنيتكني
2: الحمد لله karatun 20 ya mai albarka kenan muka saurara tare da maragayi Malam Bala mai yafe wanda zuri'ar gidansu maragayi Alhaji Lawal Tijjani Inuwa Fage suka dauki nauyin kawo muku albarkacin wannan wata mai albarka na Maulid mai girma domin faranta zakatun masoya fiyayyen halitta manzon Allah Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muna addu'a Allah yayi rahama ga maragayi Alhaji Lawal Tijjani Inuwa Fage da zuri'ar sa da kuma dukkan musulmai baki daya albarkacin fiyayyen halitta amin Rabi isa doki kura nake cewa a kasance da mu da misalin karfe 5 da rabi ne mutum kowace rana domin jin ci gaban sharan
3: mita 97.3 a zangon FM Rahama Radio
4: Rahama Radio

سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها.

الله سبحانه وتعالى يقول لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم حقيقة الله يا إبوا دمميني وعند أيقود عنوى نظو أتكنس من أنفسهم وعند أيقود جنسنس يتلو عليهم آياته ينا كرمتا مس آيينس ويزكيهم ينا كما ترك كيس ويعلمهم الكتاب والحكمة ينا كما قيد سود التافي وتو القرآن والحكمة لكم حكمة اتتي سنة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين كما لبني سوسا كسنشي جبان ضوانسا سنة كم بتا مبيني منا كم تفسير وانا آية آية الله سبحانه وتعالى كتنا تردى الأمة مؤمني جبا إلى النئمة ريبسو نئمة أيكو لأنبي صلى الله عليه وآله وسلم أبا ينكسا بأبا ينمو نبايا من يبين يدى دنيا تكسنشي جبانا أيكو النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويدى الأمر بالسكة لكي كي من ين الديني بالجراء يسكى برقاتي ويدى أن الله سبحانه وتعالى يسوكر الدين اليهودا ويدى الدين النصارى وما الديني دا أكي كلكلا من يمن ين الديني إلى الدين المجوساوى دا الدين البودا دا الدين الهندو gabaɗe suka zanto addinai ne waɗanda ba za su biya wa ɗan adam bukata ba saboda gurɓatattun addinai ne duniya gabaɗe ta rikirkice ta lalace a daidai tsakiyar ƙarni na shida kafin ɗauko annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarni na shida da haihuwar annabi isa alaihi salam ya zanto ba batu ake yi na gyaran wata aƙida ba da ta lalace ko batu na gyara wa mutane wata ibadar su da suka lalata ko wata al'ada ta gurɓace ba wannan batun ake ba batu ne na wato rugujewar duka wani tsari na rayuwar duniya duk wani tsari da ka sani wanda ya kamata ɗan adam ya rayu a kansa ya rubuje tsarin da ke tsakanin wato bawa da ubangijinsa ya rushe tsarin da yake tsakanin zamantakewar mutane ya rushe tsari na gudanar da tafiyar da shugabanci ya rushe tsari na iyali ya rushe tsari na kyawawan ɗabi'u ya rushe don haka duniyar gaba ɗaya ta zama tarkace ne da shara wacce kwashe ta ba aiki ne na mutum ɗaya ba ba zai iya wannan aikin ba aiki ne wanda ko da an haɗa mutane da yawa ba za su iya yi ba don haka a wannan lokaci ana buƙatar wani taimako na musamman daga Allah subhanahu wa ta'ala ana tsaka da wannan ne Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo hasken annabi sallallahu